غراب نجبا دردا بشتي من تالدي نجدستا بردا بريت شعبت شعب الدبو ما هاد دربت خد كيفشتا بردا بريت شعبت شعب الدبو ما هاد دربت

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: شبو حمو هنرمند النمر يك مستران الماء تقفص السينجا خد قرصته.
2: حسني باغي عادل.
3: وش في شلبي؟
2: ومرادك مين؟
4: حسين وخطركي عمري.
1: وشبو حمو هنرمند النمر يكو خدمته هنر مستران المكرن.